0: مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري.
1: كيشي دوسلا بيجن سلابلن چونچينن گوين چاو كوچسدكي قوشنلاري سميميلك بلن لاوما دب چاقرادغان ماشان شانن هيكايسني سوزلاب بيرمز.